ehinkamun ahreminge al-ibadage asarin hunnan beenum vaanama eya al-ubudiyyage baa annanjehe adi ahreminge al-ibadaga sawaba daruma ekuleven beenum waakamuga waniinama hituge alukan ekamuga himenenjehe eyi niyatuge mahallaki hikkamuga waati namaduge niyatuge maaneki alukamuge niye ehinkamun ilmuge ahudveringe teren bai beekalum vidaalu waagutuga alukamuge maanayki ekalaangiya bastakunna harakaattakun alukan kurun eyi takubirakun fette salaam dinumakun nime alukame attaabudu lillah mi kalimaage maanayki hituge alukan ehinkamun alukan kura kumme miihegge alukamuga ekalaangiyan alukan kurun himenen jehe eyi eena buna bastaka kura harakaattakuga كيرت نبي صلى الله عليه وسلم حديث كروافا إنما الأعمال بالنيات آني هما كشورون عملت بنا وغن واني نياتو غمتشش مولي نمادكي عملتكيك فشيغن نمو ما هما يشه نمادو غبستكا حركاتكا هيتو غمانيا هوري غلوم نمادو كراميها ام فورتما كراكمكي الله تبارك وتعالى يتكا كلن هروم وقوموا لله قانتين فقرا سورتك دويست تريس اوان آية ماني ادي تيباميهن الله كيمن تريو مدومات تري كمايكو نمادوكا قائم بتي بيشه قل دانكا لبيغن واميها نمادا قولن هرمكي نمادوك ركن تهوك ترين ركنه مسلم على نمادوك تري ونمتك الله تبارك وتعالى يا مناجا دنوا اكلانغي متيوري كرمت تيار وني تكبيرك يا استغفرك كولن هوتي هوري بيت الله الحرام الكعبه يا كرمت له اي انني ايتغا اكلانغي وحي كر وفا وفده وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود حج سورتك سبيسون ايه ماني ادي طواف كراميه النشا قائم وتباميه النشا ركوعك السجد كراميه النتكا كليغ فانو تمن رسكالانج جفل طاهر كرواشه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آل عمران سورة جن وديها هون آية ماني هما كشورون ميستكون نتكا فورتما لذي ألوكمو جيكي مكا غاوا جفل كان كشوره barakala wa fa wa tanigge gotu gai adi alam taka tedumage kamu gai namadu kurami ha ena ge hita hashigando al kaaba ya dimaya kurimatila ei ekalangia munaja denno mattaka adi efahu namadu ga kiya taketi kiyan fasha ena ge hita hashigando al kaaba ya dimaya kurimatila emme furtama buna bahaki allahu akbar hin mi haram ben takbir میگه معنی کی می تکبیرا ایکو اینا نمازو گه حرمتو گه تری اواده ادی کورین حلال کن کن نمازو گه تری گا حرام به ای وقتو گا اینا مشغول ونی مان الله اکلانگ رسول صلی الله علیه وسلم امر کر وافا و هریا کما کا ایکو اکلانگ حضرتو گا ہٹی حرما ای کورا حرکات تکا دنوا بستکو گه ذریعین اینا بنا کم بہ کی ادی کورا کم حرکات کی e mawqifa gule harakataka bastake ei makuruma mativeri kurumge mawqif e kalima ki haram ban takbir allahu akbar ifada e kalima ki umun ege mane ki e kalange mativeri kurum kan e nayang enge e nage kurimati ga emme bodu farataki e kalange kan e na handan kore e na qabul kurani emme mativeri nuota emme azumetteri raskalange الله عز وجل جه اسم فلوته جه تريغا وهو العلي الكبير سبا سورته جه تيويس وانا آية ماني امي ماتيوري امي عظمتري رسكالانجه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال رعد سورته جه نوا وانا آية ماني اكالانجي نفن كنتكا فن كنت دنوري جنبا رسكالانجه بودو جنبا ماتيوري وانت رسكالانجه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: نعمتك بلنت به حالوگه
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
0: كافرن نن ايورن كونغلونو كانتاكا جزا ليبيجيه
2: ديوي اف ام نو ديه كه ميگارتس

Divaras kalangi ala alhamdulillahi rabbil alamin mihenki umum Allahu tabaraka wa taala wa hi kurawanete Divaras kalangi ala Divaras kalangi hamdu kofiye Arrahmanir rahim mihenki umum Allahu tabaraka wa taala wa hi kurawanete Divaras kalangi ala Divaras kalangi sanaki afiye Maliki yawmiddin mihenki umum Allahu tabaraka wa taala wa hi kurawanete Timan raskalange ala timan raskalange mativeri koffie Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mihenki umum Allahu tabaraka wa taala wa hi kurawanete mi timan raskalange ala ya demeduga wa kameke timan raskalange ala ya ena ede kantal libigenve Maliki yawmiddin mihenki umum Allahu tabaraka wa taala wa hi kurawanete Timan raskalange ala timan raskalange mativeri koffie Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mihenki umum Allahu tabaraka wa taala wa hi kurawanete ni timan raskalange ala ya demeduga wa kameke timan raskalange ala yang ena ede kantal libigembe ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مهنكي أمون الله تبارك وتعالى وحيك روانته أي تمن رسكالانج ألو تكونه تمن رسكالانج ألايا إينا إدي كانت اللي بيجن به الفاتحة إكي مناجاة نماد كراميها إينا نمادوغا إكالانج مناجاة دنوني كندنغن نانجهينه أدي إكالانج إينايا ijaba devwana kam bes dannan jehene sahih hadis ga kirt nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihun riwawigenbe inna ahadakum idha salla fil masjid fa innahu yunaji rabbah manai hama kashawrun tiyamiha ku misgituga namadan hunna hindu ena evani ena ge veri ras kalange hadratam munaja denne umgai al munaja ge manai ki sirrun de faratik ge meduga dekeve wahaka نماد كراميها الحمد لله رب العالمين مفدان بنائر اكالانج وحي كروانه تمن رسكالانج على تمن رسكالانج حمد كفيه سنتوغا بيان ويجن اسفا واغوتوغا كم دي آيات سيگ دمدوغا حطي لانجهين اكاموغ بينومكي اي آياتون ديها وامانا تماغ هتاك جنسكتون ادي اكالانج اينا ين اجابة ديوا ಏನಾಗೆ ಹಮ್ದು ಕುರುಮ ಮ್ಯಾಕ್ ಕುರುಮ ಜವಾಬು ದೇವ್ವಾನೆ ನಮಾದು ಕುರಾಮೀಹ ನಮಾದುಗ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಮಿಹೆಂಕಿಯಾಯರು ಏನಾ ಸಾಬೀತು ಕೊದ್ದೆನಿ ಹುರಿಹಾ ಹಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಿವೊಡಿಗೆಂಬಣಿ ಏಕಲಾಂಗಿಯಕ್ಕಂ ಹುರಿಹಾ ವತ್ತರಿಗೆ ಹಮ್ದಕುಂ ಏನಾ ಏಕಲಾಂಗಿಯ ಹಮ್ದು ಕುರೆ ಇಹಾ ಫಹುಗಾವೆಸ್ ಹುರಿಹಾ ಹಮ್ದೆ ಮಿಲ್ಕುವೆ ಒಡಿಗೆಂಬಣಿ ಏಕಲಾಂಗಿಯ

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
0: Lunch break.
3: مواضيع كم ميجاهاتس تبعي اف ام.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: دي بهجريتي كما جامك
1: لتي كندك بلا الى في نما
0: دي بهبهو بي آر كاتتكا مسلسا غافي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.